0: 33 Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
1: Kerim kitabın sadası ve manası.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhan nas duriba mathalun fastami'u lahu. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمظلوم ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

قبل نسبيغا لك سير سير انتندك شهاجش تستقسيني؟ كارلو حس لسنكو تياو ينافس بالبزل حس إزدا بلبدا موت ماريت ياجل في الكلم عليك قالو شين سينيور شين ايردك ليت لك سام البدو يين النوچنتي وننسى بوال شين بشين ده كلوش داك الكلم لك تايد والداون حرر بسنين داك كل ما تشتق تايد رجال كاب بديك الفوشي زورة تياو كارلو بقى ما تنفش ووالك لهور كومبلا كله سوا ملا هالي نايلك ينش جرى من لحر دربا اللي كلمنيك سالوم وش سير يجري ورا اللوم احنا كنا دنيلك لفدينا كلنا شتيب تا بروفي بروفيزار إذا ما كنوش بالزي تالينا لمشو بالكاس سكوزانا لهالي نيك تستنى دقسك إذا البزون دكين لي يستنى كل هات انت واحنا ما طول لحر شور الانفستيقاتيوني هادي تشيرا اخرى وللقتل تمسيرك أبد نيح أون كارلو ما فلاحش زم الرودة لحكمته وليه ذاك الكلام كنشار بالزيت كينو سابو بروفي كونكريتي اللي بيوم السا يستوي يشلوه رتيلا بتويهت لما كينش إيت يفهم وليك كل نرفوس السكتة تان تهيار يكتفو منو وتان تهيار يكفديكم أم البروفي إيه نهو بيشير نسمى دان أي فاير سير خلي نتلقلم بالموت نقرا وخليني نسبتشا تكونش منتون وخليك من اللي تتلقلم يو انتون قصدي شنسة تقعد تسمى ماندك للقتل بدنيح متى من دك نار لنقتل مسيرك للون انقتلوا اتنين اهرا سيمي لتياو وفي تلت دلتي كل سبنا لسيسة فريد كوموني دقيت قوية فوق الراز وتجت تيبس مدوار جمتين يلو القتل بروفا يقتل الرجل يهور إزدا في البرونت أبس راجل اللي كان في تشين وحلسوا من موتة شرطة أرستايني حفتت منوتي ورا راجل من لارو ما يبزا شين فين متى استقسينيح فوق الرياتي تيهو دانا متى دي فرس قتيل فستم تمسيرك بروفي شارة في دينا ممش وسق عشان راجل ما يفتكر لبدا يسم تلفت متيهو إزدا قال لكل الرياتي تيهو ديم سارو عش في النفس كنم مدحلة في مرة لحر حاجة نطلب سكوزة في سم الكورب كله تالي دوي منيك دقسك إزا بروفا يفهم كم شول رتيادي من تحت دينا كم رياتي يسيرو كل يوم أحفرنا إسا تنسى بليبرو اللي تمور تقودي الليبرتا تم يايت الكاب بين مستهي وبين لي عالدن الكلام كارلو ما فلاحش لسن كلمة واحدة وكيكو موش أشخصوء لفي جرزميه زقور اللي كين يرجع يستقسيح يكينش قال سوا للقتيل تم السيرو كينن قبط وما كينشو ستاس كيف كينو قالولو تفاوتشو بين ديه لكتر بش يهبل بشرة تدك ويتشو دوبيوز انبعت كيف ستيقر حاس لك اللو يرجع يفكر في النوچنسة تياو وقالك قال ما مش نحفر لكم سير قال لن اسما قطايتش عمري كلو مالو قون جوا نسكن تسنتنسة تشيها جالي ما ملش يم البدو قتلكم اللي يديو ما نطفى وقاليك كنت نسخق معكم لكلكم تمنوني تافشي هوس بنيدم متى يكون النوچنتي وما يكون شمنوت ابروفا يفهم ليلي عندك رجون كارلو إزدى اللهارس نقعدو نمنو للكل هات عشكي كل حبسيتي نسابو فويتا إسا إيا ما نقعدو نبروفاوني جوستيفيكاو شين انت ليبرو من لومستيس اللي تتلق منون الكارت اللي انت جيت مقيوس بقالا النوچنتي عديتم للديرتور ودان السلست بيش كيف تكون كومدو بيش تتلق يعطيك الكارت تاري لحشامنت لن اسمك مادو يدر بقالا برسونا كريمينالي وجيت محصر من رجسترو تالوفيز اللي نزمو في الدبو تالبلت داك كلوش من نهاتي اي عوغوري الفطور كارلو ابقى زوختايب كيف انت وقبل نتلق نشتق نايلك لي ملفتيت لنافك نستنحلف لموج زازوهيهور بحالك كلك اوبورتونيتا لتهرب ومن فلوك باي تاون ديك الجرية كانت واحدة لليلة كانت كحفنة عنكي كيكون ستاب لكونتاتي الارتي كانت سرطة تكتنقس كبيرة لديك المجيبة تيك قال الكابتا البولوتسية في الوقت لطير السجو من تحته وبلا ما سلم للهات جبت للبولوتسية صحابه وجريو البرة كيف كارلو سابروهو مع الديرتور تالهابس ومع الجواردية

لا تتكلم شاش حط لي فك ما تسمع لا تتمسحن شاش سكول لهات ما يتيك رجوع تاش تتبقى باش تطلع لك البرسيوني وزم فم مكسيك هتيك ما تريش يوتوك نجنو لا تتكلم شك عندك عينك هذا توكروك ويك رايت الشياء تنارا إيس لما رايت شين كل ما قالولك إيس لزم ومسلوف قلبك وينسى كله شك تتبقى فوق لدين لا تتكلم شيك تاب الحق تتبزال جيبك ولا تسوقراش مش الحزين ما يموش على الحق وقطة تنت خلي ما تموش تعرف شنازبة بالحق تنسيش ليان كتفعل يكشفو العوار

ما تتكلمش شش الله يبيرك كل هالتعرف يك تعف قرش لتعف عجوع أو كتشايت تقص تتزار ده دي هول بعالي وما شجيني وتفضل هات وما يجيبكش داري ما هاي لا تتكلمش شش عنك الهاي تاندو بدنتو وتندهالش بلابزون ناش يايدو كم من توست يك تسن كلمة عندو بنينت أيام روشتا رزاني

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Syrian.
2: لقد عانى السكان الأصليون في أستراليا من مظالم لا حصر لها، فقد أجبروا على ترك أراضيهم وتشتتت شمل عائلاتهم وفقدت أرواح وتراجعت لغاتهم وثقافاتهم، كما لم يكن لهم سوى دور محدود في القرارات التي شكلت مسار حياتهم. وبعد نضال طويل من أجل العدالة وحق تقرير المصير، وقعت معاهدة على مستوى الولاية بين السكان الأصليين وحكومة فيكتوريا في نوفمبر 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا في تاريخ أستراليا. تهدف المعاهدة إلى بناء مستقبل أفضل من خلال الاستماع إلى المجتمعات المحلية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والعدالة والإسكان. تتمحور المعاهدة حول مبدأ العطاء وليس الانتقاص من حقوق أحد أو سلبها. إنها تقوم على الاحترام والإنصاف والشمول لكي تتمكن جميع المجتمعات من العيش معا بكرامة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة، تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني على العنوان 3ZZZ.com.au/treaty.
1: بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Every culture.
3: Every voice.
4: Every day.
3: 3ZZZ.
2: التالي هو البرنامج السوري.

صباحكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاؤنا المتجدد لصباح كل نهار السبت في 9 صباحا. أنتم مع صوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبورن عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريبل زد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل نهار اثنين في 12:00 ظهرا ومساء الأربعاء في 6:00 مساء وصباح السبت في 9:00 صباحا. نبدأ وإياكم لقاؤنا مع أحبائنا المستمعين تحت فقرتنا المعتادة، وهي ما وراء الأخبار، أو عفوا ما وراء الأخبار، تحت عنوان منبوذ ولن يلتقي ترامب. نتنياهو يذهب إلى الأمم المتحدة في عزلة غير مسبوقة لإسرائيل. اعتبرت صحيفة إسرائيلية أن خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نهار الخميس الفائت قد يكون آخر فرصة لتحسين صورة تل أبيب أمام المجتمع الدولي وصورته الشخصية أمام ناخبيه. وتسود العالم حالة غضب شعبي ورسمي من ممارسات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما حرب الإبادة الجماعية المتواصلة بدعم أمريكي منذ 28 الأول أكتوبر 2023. وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل مساء الأربعاء أن نتنياهو يذهب إلى الأمم المتحدة بجدول أعمال مختصر جدا لا يتضمن لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم محاولات إسرائيلية سابقة لترتيب اجتماع بينهما. وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية فإن جدولي أعمال نتنياهو وترامب في نيويورك لا يتقاطعان بما يسمح باللقاء. وأفاد مسؤول أمريكي بأن نتنياهو ليس ضمن القادة المقرر أن يلتقيهم الرئيس الأمريكي على هامش الجمعية العامة. ورأت الصحيفة أنه رغم خبرة نتنياهو طويلة في إلقاء الخطب والكلمات أمام الجمعية العامة الأممية والتي بلغت حتى الآن 14 خطابا، إلا أن خطاب الخميس قد يكون الأخير له. ورأت أن خطابه الخميس قد يكون آخر فرصة لتحسين صورة تل أبيب أمام المجتمع الدولي وصورته الشخصية أمام ناخبيه. وتشهد إسرائيل انتخابات عامة في 27 تشرين الأول أكتوبر المقبل، وتظهر استطلاعات الرأي تقدم معسكر المعارضة على ائتلاف نتنياهو، لكن دون أغلبية تسمح لأي منهما بتشكيل الحكومة. ونتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، ويرأس منذ أواخر 2022 الحكومة الراهنة، وهي توصف بأنها الأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ إسرائيل. وشدد الصحيفة على أن إسرائيل بوجه عام ونتنياهو بشكل خاص يعيشان حالة من العزلة الدبلوماسية. ومنذ عام 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، مما خلف نحو 74 ألف شهيد وأكثر من 175 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمار طال نحو 90% من البنية التحتية. وبموازاة حرب الإبادة تتكثف اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها الشطر الشرقي من مدينة القدس. وفي العادة كان نتنياهو يقضي يومين في الولايات المتحدة قبل أو بعد خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعقد لقاءات مع قادة عالميين، لكن يبدو وبحسب الصحيفة أن جدول أعماله هذه المرة يقتصر على الوصول إلى نيويورك قبيل إلقاء الخطاب مباشرة، ثم العودة فورا إلى الطائرة. وهذا التغيير يعود إلى تدهور صورة إسرائيل بعد سنوات من سياسات ائتلافه الحاكم اليميني المتطرف ومحاولة حكومات غربية كسب ود الناشطين المناهضين لإسرائيل في بلدانها، مما وضع نتنياهو في عزلة دبلوماسية نسبية وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل. وحتى داخل حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد مكان إسرائيل كما كانت على مدى عقود. وقال السفير الأمريكي الأسبق لدى تل أبيب دان شابيرو، والذي شغل منصب من 2011 إلى 2017، قال نهار الخميس الفائت لإذاعة ريتشارد بيت التابعة لهيئة البث الرسمية: يوجد تراجع غير مسبوق في مكان إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف شابيرو أن هذا التراجع غير مسبوق حتى بين الجمهوريين حزب ترامب، ومن الصعب رؤبة نتنياهو كجزء من الحل في هذا الوضع. وقدمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة دعما عسكريا وماليا ودبلوماسيا لإسرائيل، كما وفرت لها حماية من المساءلة في مجلس الأمن الدولي عبر استخدام سلطة النقض حق الفيتو. لكن على وقع الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، أظهرت استطلاعات عديدة للرأي العام الأمريكي تغييرا كبيرا في الموقف الشعبي الأمريكي، لا سيما بين الشباب، لصالح دعم حقوق الشعب الفلسطيني. وأردف شابيرو قد يصل ترامب أيضا إلى الاستنتاج بأنه سيكون من الأسهل التعامل مع حكومة أخرى في إسرائيل. ورغم دعم ترامب القوي لتل أبيب، كثيرا ما وجه وزراء في حكومة نتنياهو انتقادات حادة للرئيس الأمريكي. وأضافت هذه الصحيفة إلى ملاحقته دوليا، يحاكم نتنياهو والبالغ من العمر 77 عاما داخل إسرائيل بتهم فساد تستوجب سجنه في حال إدانته. وقبل أسابيع من الانتخابات، أظهر أحد الاستطلاع للرأي أن كتلة نتنياهو لن تحصل على 61 مقعدا من أصل 120 التي يحتاجها لتشغيل أو لتشكيل حكومة جديدة، بحسب صحيفة زمان إسرائيل نهار الأربعاء. وقالت أن نتنياهو يواجه غضبا داخليا من الناخبين بسبب دوره في الفشل في منع هجمات 27 أكتوبر 2023 ورفضه تشكيل لجنة تحقيق حكومية في هذه الهجمات، وتصاعد النزعة التطرفية في المجتمع الإسرائيلي. وفي ذلك اليوم هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأثرت إسرائيليين ردا على جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى، بحسب الحركة. ووفق القناة الثالثة عشر العبرية نهار الأربعاء، فأن تحذيرات أمنية دفعت إلى تقليص زيارة نتنياهو إلى نيويورك إلى ساعات فقط دون المبيت فيها. وتأتي الزيارة وسط وقعات باحتجاجات ضد نتنياهو في نيويورك، تنديدا بحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة والعدوان المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة. وقالت القناة أن مسؤولين أمنيين أوصوا عقب مناقشات خلال الأيام الأخيرة شارك رئيس الوزراء في بعضها بعدم تمديد إقامة نتنياهو في الولايات المتحدة. وأضافت أن الصورة الاستخباراتية التي عرضت خلال المناقشات تضمن تحذيرات محددة لم توضحها، وعلى أثرها جاءت توصية باختصار الزيارة. وبحسب الجدول الحالي، يصل نتنياهو إلى نيويورك صباح الخميس، وبعد إلقاء كلمته يغادر المدينة في اليوم نفسه دون المبيت فيها. كما ألغيت محطة كانت مقررة لنتنياهو في ولاية تكساس للقاء رجل الأعمال إيلون ماسك، رغم وصول فريق إسرائيلي مسبقا للتحضير لها، ووفق تقارير إعلامية إسرائيلية. وتأتي الزيارة بعد وصف عمدة نيويورك زهران ممداني خلال مقابلة تلفزيونية نتنياهو بأنه مجرم حرب ومهندس إبادة جماعية مروعة ضد الشعب الفلسطيني. وسبق أن دعا ممداني السلطات الفيدرالية الأمريكية إلى تنفيذ مذكرة اعتقال نتنياهو مع إقراره بأن السلطات نيويورك لا تملك صلاحية تنفيذها بنفسها. وإسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة ليستا من بين أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وفرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين في المحكمة ردا على ملاحقة نتنياهو. كما تنظر محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة في دعوة قد قدمتها جنوب أفريقيا، وانضمت إليها دول عديدة تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة. وفي عام 1948 أقيمت إسرائيل على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة، ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت إسرائيل بقية الأراضي الفلسطينية وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة. بعد مقالتنا الصباحية نتوقف وإياكم سوية عند محطة فنية.

0: يا ابني يا مجلت عيوني يا ابني.
1: مستمعين ما زلتم مع صوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبون عبر أثير الإذاعة العامة الإسنية تريتشبل زد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم كل نهار السبت في 9 صباحا وظهيرة الاثنين في 12 ظهرا ومساء الأربعاء في 6 مساء. أتوقف إياكم عند باقة من آخر المستجدات الإخبارية الموجزة وفيها ما يلي. على ما يبدو بأن الجيش السوداني يعلن السيطرة على سودري وانشقاقه من الدعم السريع. إبراهيم محسن فلسطيني استشهد فوق قبر أخيه وطبعا ضمن موجات القتل المتعمدة الإسرائيلية. إيران تربط فتح هرمز بشروطها وعراقيج القرار بيد واشنطن لقبول خطأ من 7 أيام. المستوطنون وثرقة ينابيع الفلسطينيين ادعاءات تطهير ووكالات تغيير البيئي. الاحتلال يواصل إغلاق المداخل الرئيسية لمحافظة رام الله والبيرة منذ 3 أيام على توالي ويعزز حصاره في محافظة جنين. سفير جزائري سابق يتهم الإمارات بمحاولة إبعاد موريتانيا عن الجزائر وإدخالها في فك تطبيع وينتقد غموض موقف نواكشوت. 430 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا يسكنون في 13 مخيما في 7 محافظات. هذه آخر الأحصيات عن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا. أعزائي المستمعين أنتقل وإياكم إلى محطة أو منصة إخبارية أخرى وفيها ما يلي. الحرب على إيران، طبعا من ضمن الحرب على إيران بدأ الصحف تركز على الحرب الإيرانية اليمنية والسعودية اليمنية. اليوم اجتماع عسكري لدول اتفاقية مكة وقوات الحكومية اليمنية تكثف غاراتها على الحوثيين. ما أبرز التطورات في الساعات الماضية؟ القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف آلية للحوثيين في مأرب. اجتماع عسكري رفيع دول اتفاق مكة تبحث تعزيز الردع والدفاع الجماعي. هدية تجارية وخلاف حول إيران، أبرز نتائج زيارة الرئيس الصيني لواشنطن. الأمم غير المتحدة وثائقي يعرر العجز الدولي والفشل الأخلاقي أمام العالم ولهذه المنظمة التي أصبحت أداة بيد الدول الغربية. العليمي يدعو النفير ويتعهد بالعفو عمن يترك القتال مع الحوثيين. لحق بأشقائه الأربعة استشهاد فلسطيني بصاروخ إسرائيلي فوق قبر أخيه. إيداع بالسجن وإحالة للمحاكمات، قرارات تونسية بحق مساندي معتقلي أسطول الحرية. انشقاق جديد يضرب الدعم السريع بعد سيطرة الجيش على سودري. الدب ينتفض من جديد، ما الذي أعاد القوة للروس في أوكرانيا حيث قالت بأن أوكرانيا تواجه شبه انهيار عسكري كامل. رغم ذوي المعارك تعز ومأرب توقدان شعلة 26 سبتمبر. 44 ابنا ومئة حفيد، كيف يدير الحاج عبد الراضي عائلته الكبيرة؟ هذا من الخبر له علاقة بالمجتمع العربي. لماذا يتوعد الحوثيون مأرب بويلات الحرب والدمار؟ أزمة مياه متصاعدة في غزة وشح يفاقمه التلوث. النفط يتراجع وعند تسوية مع أمال هدنة أمريكية إيرانية. الاتحاد الأوروبي يحذر من أزمة أسعار طاقة ويدعو لخفض الضرائب. دراسة موجات الحر تكلف أوروبا 128 مليار دولار سنويا. ولكن ماذا حصل بين الاجتماع الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي؟ اختتم الرئيس الصيني شاي جين بيانغ النهار أمس زيارة دولة إلى الولايات المتحدة، ووصف الرئيس دونالد ترامب مباحثاتهما بأنها مثمرة للغاية، في حين برز الخلاف بشأن دعم بكين لطهران الذي قال ترامب أنه غير مقبول على الإطلاق. وبدأت زيارة شي إلى واشنطن منذ الأربعاء الماضي واستمرت حتى اليوم الجمعة أي نهار أمس، وهي الأولى للرئيس الصيني إلى واشنطن منذ عام 2015. وشملت مباحثاتهما التجارة والذكاء الاصطناعي وقضايا دولية بينها الحرب على إيران. وقال ترامب أن مباحثاته مع شي جين بين كانت مثمرة للغاية بالنسبة إلى الولايات المتحدة والصين، مؤكدا أن البلدين أحرزا تقدما وأن تطورات مهمة ستحدث مستقبلا من دون أن يكشف أي تفاصيل عن هذه التطورات. من جانبه شددت شي على أهمية إدارة التنافس بين البلدين بطريقة سلمية، داعيا إلى توسيع تعاون وضبط الخلافات، وقال أن على البلدين تحويل مفهوم الاستقرار الاستراتيجي إلى إجراءات عملية تقوم على ضبط المنافسة وإدارة الخلافات بينهما. وقال الرئيس الصيني أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على علاقات بناء قائمة على الاستقرار الاستراتيجي والمعاملة بالمثل. وأكد شي خلال الزيارة مواقف بلاده من ملفات حساسة بينها تايوان والذكاء الاصطناعي والحرب على إيران. وفي وقت شدد فيه ترامب على أن أي دعم صيني لطهران غير مقبول على الإطلاق. وأكد ترامب في تصريح للصحفيين مناقشة الحرب على إيران مع نظيره الصيني، معربا عن تفاؤله بتحقيق نتائج رائعة بشأن هذا الملف وأحراز تقدم ممتاز في مسألة إعادة فتح مضيق هرمز. وهنا الغريب، وهو الذي قال بأن مضيق هرمز هو تحت سيطرته وسيطرة قواته الأمريكية، ولن يقول سوف يحرز تقدم في مباحثاته مع الرئيس شي بسبب إعادة فتح مضيق هرمز. وكشف السفير الأمريكي لدى الصين ديفيد بيردو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن واشنطن تلقى تأكيدات من بكين عندما سئل عما إذا كانت الصين ستتوقف عن مساعدة إيران. وحضر الذكاء الاصطناعي أيضا في مباحثات ترامب وشي، وهو أحد أبرز مجالات التنافس التكنولوجي بين البلدين. اصطرح الرئيس الأمريكي فكرة استخدام تعبير الذكاء الفائق بدلا من الذكاء الاصطناعي، موضحا أن نظيره الصيني أبدى تجاوبا معه. ويرى ترامب أن المصطلح الجديد يعكس التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا، في حين أكدت شي أن الصين والولايات المتحدة باعتبارهما منافسين يجب أن يعملا سوية. وقد أظهر الزعيمان حرصهما على الحفاظ على تناغم بين أكبر اقتصادين في العالم في مجال أمان الذكاء الاصطناعي، رغم أنه لم تكن هناك إنجازات رئيسية في هذه المسألة. وبقي ملف التجارة بين البلدين. أعلن الرئيس الصيني شي جين بيانغ اتفاق بلاده والولايات المتحدة على تمديد الهدنة التجارية بينهما حتى كانون الثاني 2027، في خطوة تأتي بعد مشاورات اقتصادية وتجارية بين وفدي البلدين. وذكرت شي أن الوفدين توصلا إلى اتفاق بشأن ترتيبات تجارية جديدة، معتبرا ذلك خبرا سارا لشعبي البلدين وقطاعاتهما الصناعية والاقتصاد العالمي. وشدد على أن استقرار العلاقات التجارية يتطلب توسيع مجالات التعاون وتقليص القضايا الخلافية. بعد هذه المقالة والمقالة الموسعة عن لقاء شي وترامب، نتوقف وإياكم عند محطة الأخبارية.

مستمعينا الكرام إلى الفقرات الإخبارية وعلى الصفحة الأسترالية. ماذا تخبئ أستراليا وقوانينها قوانين الهجرة الجديدة؟ هناك العديد من التفاصيل التي يمكن أن نتوقف عندها، والتغيرات الجديدة في نظام الهجرة وتأشيرات، ولكن ماذا تعني لنا؟ أستراليا تكشف خطتها الجديدة للهجرة، ما الذي سيتغير في نظام التأشيرات؟ أعلنت حكومة العمال الأسترالية عن حزمة جديدة من إصلاحات الهجرة تهدف إلى خفض صافي الهجرة الخارجية بما يتماشى مع التوقعات الحكومية، مع تشديد الرقابة على إساءة استخدام نظام التأشيرات وتوجيه برامج الهجرة نحو القطاعات التي تعاني نقصا في المهارات. قالت الحكومة أن المرحلة الجديدة من الإصلاحات الهجرية تهدف إلى تحقيق مستهدفات صافي الهجرة الخارجية البالغ 245 ألف شخص خلال السنة المالية الحالية، 225 ألف شخص خلال السنة المالية القادمة. وأكدت أن الهدف هو جذب المهارات التي يحتاجها الاقتصاد الأسترالي مع الحد من إساءة استخدام نظام التأشيرات. ولكن ما هي أبرز التغيرات المعلنة؟ ستعجز الحكومة الإجراءات الهادفة إلى ضمان مغادرة الأشخاص الذين لم تعد لديهم تأشيرات ثارية المفعول. سيجرى تحديد توجه الوزاري 119 بحيث تحصل طلبات الهجرة الماهرة في قطاعات محددة على أولويات في المعالجة، وتشمل الرعاية الصحية، البناء وتشييد، التعليم، إنفاذ القانون، الدفاع، الموارد وطاقة، الزراعة، صناعة تربية الأسماك والصيد. الصيد لا أدري ماذا يعنون بكلمة الصيد. تغيرات على تأشيرات الطلاب. تعتزم الحكومة تعزيز نزاهة نظام تأشيرات الطلاب عبر الحد من ظاهرة الانتقال بين أنواع تأشيرات داخل أستراليا تحت عنوان فيزا هوبينج، تقييد المتقدمين الثانويين في معظم فئات تأشيرات الطلاب. ستشدد الحكومة الإجراءات بحق وكلاء الهجرة الذين يدعمون أو يروجون لطلبات تأشيرات تفتقر إلى الأسس القانونية أو لا تمتلك فرصا حقيقية للنجاح. سيتم توسيع تطبيق شرط No Further Stay على جميع تأشيرات الزيارة بهدف ضمان استخدامها للزيارة المؤقتة فقط وليس كوسيلة لتمديد الإقامة داخل أستراليا أو الانتقال إلى تأشيرات أخرى. أعلنت الحكومة أيضا تحديث توجيه الوزاري 110 بهدف تعزيز حماية الأطفال من ضحايا الجرائم، تعزيز حماية ضحايا العنف الأسري والعائلي، دعم التوجهات الرامية إلى مكافحة الكراهية والسلوكيات الإجرامية. ستدخل الحكومة نظام القرعة لطلبات السنة الثانية والثالثة ضمن برنامج Working Holiday Maker، وسيظل شرط العمل الإقليمي قائما للحصول على سنوات إضافية في البرنامج، في خطوة قالت الحكومة أنها تهدف إلى دعم مناطق الأقاليم النائية الأسترالية، كما تعهدت بتثبيت مدة فعالية طلبات تأشيرات العمل والعطلة عند 3 أشهر فقط. أعزائي المستمعين، بعدما توقفنا على الصفحة الإسترالية، لا ننسى اليوم بأنه في إستراليا هو يوم عطلة رسمي والجراند فاينل داي، حيث يلتقي مشجعون من جميع أطراف إستراليا في مدينة ميلبون عاصمة الفوتبول الأسترالي هنا وللفوز بكأس الAFL. وأيضا طقس ميلبون على ما يبدو اليوم بأنه غائم وبعض من درجات من موجات المطر الخفيفة. نتمنى لكم قضاء عطلة نهاية أسبوع جميلة، والتي بدأت من نهار أمس نهار الأربعاء، حيث كان نهار أمس كمان نهار عطلة، ونهار الاثنين نهار عطلة أيضا. سعر صرف الدولار الأسترالي ما زال يتراوح عند 71.5 سنت تجاه الدولار الأمريكي. نعود وإياكم إلى المحطات الفنية سوية.

0: أهلاً المستمعين، ما زلتم مع صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبورن عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية 3ZZZ على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل نهار 2 في 12 ظهرا ومساء الأربعاء في 6 مساء وصباح السبت في 9 صباحا. مستمعينا الكرام، ماذا تعرفون عن الذكاء الاصطناعي؟ ظهرت مؤخرا العديد من المقالات وتعريفات وتحذيرات والحتى الدعم لهذه الفكرة لاستعمال الذكاء الاصطناعي. ولكن ما هو الذكاء الاصطناعي؟ ونذكر بأنه تم بحث هذه القضية مؤخرا بين الرئيسين الأمريكي والرئيس الصيني لأهميته وأهمية ما قد يساهم به للمجتمع العالمي. نتوقف وإياكم عند هذا التقرير الذي يشرح لنا ما هو الذكاء الاصطناعي، فلنستمع سوية.
1: هل سمعت يوما عن الذكاء الاصطناعي؟ هل تجد صعوبة في فهم هذا المصطلح؟ لكي تفهم ما هو الذكاء الاصطناعي، عليك معرفة 5 معلومات أساسية عنه. أولاً، هو عبارة عن مجموعة برمجيات وليس جهازاً كهربائي، ويهدف لتصميم آلة قادرة على تحقيق هدف معين بطريقة مشابهة للبشر أو تتعدى قدرة البشر أحياناً. ثانياً، يتشكل من مجموعة أهداف وقدرات مختلفة ليشمل القدرة على التعلم وتنظيم العلوم وفهمها، فهم الصوت وتحليل الصورة والفيديو والتعامل العاطفي والمجتمعي. ثالثاً، يعد البحث فيه قديم ومتشعب، بدأ البحث فيه منذ عام 1956 في ولاية نيو هامبشير في أمريكا. رابعاً، للذكاء الاصطناعي تطبيقات مهولة لم نرى منها إلا القليل، حيث ساهم البحث فيه بشكل كبير بتطوير أدوات مفيدة مثل تعلم الآلة ML، والتي بدورها ساهمت في تطبيقات في الطب والاقتصاد والكثير من المجالات الأخرى. خامساً، البيانات والقدرة الحاسوب فيه قديم ومتشعب، بدأ البحث فيه منذ عام 1956 في ولاية نيو هامبشير في أمريكا. رابعاً، للذكاء الاصطناعي تطبيقات مهولة لم نرى منها إلا القليل، حيث ساهم البحث فيه بشكل كبير بتطوير أدوات مفيدة مثل تعلم الآلة ML، والتي بدورها ساهمت في تطوير

وقف إياكم أعزائي المستمعين عند محطتنا الأخيرة وهي على الصفحة السورية. طبعا هذه باقة من آخر المستجدات الإخبارية الموجزة. قالت وكالات أنباء بأن العراق بدأ يستلم شحنات البنزين عبر ميناء بانياس. سوريا تمدد حظر استيراد التفاح والليمون لعدة أشهر. توغل إسرائيلي وإطلاق نار في وادي الرقاد بريف درعا. وقفة احتجاجية في معظمية الشام رفضا للاستملاك والمشاريع الاستثمارية. ابنة أنجل

إنجلينا جولي وبراد بيت تبيع أعمالهما الفنية في شوارع لوس أنجلوس. انشغال الشارع بهاتفه خلال كلمة أردوغان بنيويورك يثير موجة جدل. ضحايا بانفجارين داخل مجلس محلين بدرعة وانهيار سقف مسجد بدير الزور. الدفاع المدني تسجيل حالة وفاة و21 إصابة بحوادث سير في سوريا. سوريا تتسلم 36 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد سرقت وبيعت هناك. كاتس يقول بأن الجولان سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد حسب دعمه. أعزائي المستمعين، هذه آخر المستجدات على الساحة السورية الموجزة. نعود وإياكم إلى المحطات الفنية ومحطتنا الأخيرة لصباح هذا اليوم. رجينا أن تقضوا عطلة نهاية أسبوع آمنة وسعيدة مع أحبائكم وفي هذه الأجواء الاحتفالية بجراند فاينل داي. حتى نلتقي نهار الاثنين القادم، أودعكم على أمل اللقاء المتجدد، متمنيا لكم دوام الصحة والعافية والأيام السعيدة، وإلى اللقاء.